والاقتراب، وما زاغ البصر في حضرة الرب وقلبه ما غاب. لم يكن فؤاده الشريف في رؤية محبوبه بمرتاب. فصل اللهم عليه صلاة تدخلنا به بها في زمرته من غير سابقة حساب ولا عذاب. وصل اللهم صل عليه صلاة تفوق صلاة المصلين عليه من الأنجاب والأوتاد والأقطاب، وعلى آله وصحبه وعلى الآل والأصحاب. يا ملك يا وهاب، يا ملك يا وهاب، يا ملك يا وهاب. اللهم بردا وسلام على أهلنا في غزة، اللهم اكتب لهم الفتح والنصر والتمكين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أصلح من كان في صلاحه، صلاح أمة محمد عليه السلام، وأهلك من كان في هلاكه، هلاك أمة محمد، وأهلك من كان في هلاكه، صلاح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أرحم الراحمين.

الحمد لك يا رب، وصل على سيدنا محمد الذي أدبه ربه فأحسن الأدب، وصل على سيدنا محمد خير الإنس من عجم وعرب، صلاة ننال بها كل الأرب ويعتى بها القلب كلما طلب كلما طلب، وعلى الآل وأصحاب والأحباب. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد زكي الحسب شريف النسب، صلاة تربطنا بها بأقوى سبب، تزيد على كل صلاة المصلين عليه من معالي الرتب. فصل اللهم عليه صلاة يزول بها عنا التعب، وتحل العقد، وتنفرج الكرب، ونشقى بها من السقم، ونشفى بها من السقم، ونشفى بها من السقم، ونشفى بها من السقم والأوجاع والوصب. اللهم صل على سيدنا محمد المنزل عليه القرآن العجب، صلاة تكون بها قلوبنا في سرور وتلب، تكون بها قلوبنا في سرور وترب، وننعم بها بأنواع التحائف والقرب. اللهم صل عليه عدد من علم وعلم، ومن قرأ ومن كتب، بل وما كتب، وعلى آله وصحبه وسلم يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، افتخار الأولين والآخرين، ومختار النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، خصوصاً على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أئمة المهتدين، وعلى الحسنين رضي الله عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمه شريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وصائر الصحابة والتابعين وتابعهم من أئمة المهتدين.